حبيبة قلبي ورا الجرح في لحن بناديكي وكل نغمة فيه بتفتح روحك وعينيكي هتشوف العجب وكل الفرح اللي مكتوب لك.